الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد الشكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للنبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون على أنكم حجة لدرمكم فلا تصوصنوا تيما نعمتي عليكم ولكم تشكرون. وقال أيضا، الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دي آخر خطبه yang penuh berkah. Mari kita tundukkan pikiran, hati dan diri kita, sambungkan kepada Rabbuna Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam kehidupan kita dan jagat raya ini. Semoga Allah mengijabai doa-doa kita sekalian. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميعنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسدين وزيادة في العلمين وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنيا وأدخلنا الجنة مبرور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا صفوفكم فإن تسبيت من تمام الصلاة. صف درس دان dirapatkan isi صف صف yang masih kosong.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.